وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت لا ارتواء في الخلاء في الخلاء لا ارتواء في الخلاء لا احتواء لا احتواء اختلاء جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت

قرب حمامة. أيا جارة، أيا جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي